تبقونا بلا بلا ميت تنير يلا وتعالى نوايا نقعنا او كرنكو بلا بلا ميت تنعري كرنكو لما نسنسكيني تبقوا بجينا نبلا لمر يلا وتعالى لبكي يلا بميسكيني تبقونا ملون فدولو كمبن.